قدر نتمنى اعتذر خليه. انا نهاري خبت كي بنتي ولا اختي تخرج في الشارع نحب راسها الفوق، مش كيما قالوا لي كان جيت تمشي راسك في اللوطه راك ما ليتوش. مش صحيح، انا مراه نمشي وراسي الفوق، ما عندي علاش نمشي راسي الفوق.